0: القدر.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: وما أدراك ما ليلة القدر.
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية.
1: كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية.
0: ناصية كاذبة خاطئة.
1: ناصية كاذبة خاطئة.
0: فليدع نارية.
1: فليدع نارية.
0: سدع الزبانية.
1: سدع الزبانية.
0: كلا لا تطعه واسجد واغترب.
1: كلا لا تطعه واسجد واغترب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: القارعة.
1: القارعة.
0: ما القارعة؟
1: ما القارعة؟
0: وما أدراك ما القارعة؟
1: وما أدراك ما القارعة؟
0: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث.

فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم رأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمسكين.

0: ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: هل أتاك حديث الغاشية
1: هل أتاك حديث الغاشية
0: وجوه يومئذ خاشعة
1: وجوه يومئذ خاشعة
0: عاملة ناصبة
1: عاملة ناصبة
0: تصلى نارا حامية
1: تصلى نارا حامية
0: تسقى من عين آنية
1: تسقى من عين آنية
0: ليس لهم طعام إلا من ضريع
1: ليس لهم طعام إلا من ضريع
0: لا يسمن ولا يغني من جوع
1: لا يسمن ولا يغني من جوع
0: وجوه يومئذ ناعمة
1: وجوه يومئذ ناعمة
0: لسعيها راضية
1: لسعيها راضية
0: في جنة عالية
1: في جنة عالية
0: لا تسمع فيها لاغية
1: لا تسمع فيها لاغية
0: فيها عين جارية
1: فيها عين جارية
0: فيها سرر مرفوعة
1: فيها سرر مرفوعة
0: وأكواب موضوعة
1: وأكواب موضوعة
0: ونمارق مصفوفة
1: ونمارق مصفوفة
0: وزرابي مبثوثة
1: وزرابي

0: كيف رفعت
1: وإلى السماء كيف رفعت
0: وإلى الجبال كيف نصبت
1: وإلى الجبال كيف نصبت
0: وإلى الأرض كيف سطحت
1: وإلى الأرض كيف سطحت
0: فذكر إنما أنت مذكر
1: فذكر إنما أنت مذكر
0: لست عليهم بمسيطر
1: لست عليهم بمسيطر
0: إلا من تولى وكفر
1: إلا من تولى وكفر
0: فيعذبه الله العذاب الأكبر
1: فيعذبه الله العذاب

0: السافلين
1: ثم رددنا السافلين
0: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
0: فما يكذبك بعد الدين
1: فما يكذبك بعد الدين
0: أليس الله بأحكم الحاكمين
1: أليس الله بأحكم الحاكمين
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: ألهاكم التكاثر
1: ألهاكم التكاثر
0: حتى زرتم المقابر
1: حتى زرتم المقابر
0: كلا سوف تعلمون
1: كلا سوف تعلمون
0: ثم كلا سوف تعلمون
1: ثم كلا سوف تعلمون
0: كلا لن تعلمون

0: الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: ذلك الفوز الكبير
1: ذلك الفوز الكبير
0: إن بطش ربك لشديد
1: إن بطش ربك لشديد
0: إنه هو يبدئ ويعيد
1: إنه هو يبدئ ويعيد
0: وهو الغفور الودود
1: وهو الغفور الودود
0: ذو العرش المجيد
1: ذو العرش المجيد
0: فعال لما يريد
1: فعال لما يريد
0: هل أتاك حديث الجنود
1: هل أتاك حديث الجنود

0: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه.
1: فأما من أوتي كتابه بيمينه سوف يحاسب حسابا يسيرا.

0: فسوف يدعو ثبورا
1: فسوف يدعو ثبورا
0: ويصلى سعيرا
1: ويصلى سعيرا
0: إنه كان في أهله مسرورا.

0: ألا إن ربه كان به بصيرا.
1: فلا أقسم بالشفق.
0: ألا أقسم بالشفق.
1: والليل وما وسق.
0: والليل وما وسق.
1: والقمر إذا اتسق.
0: والقمر إذا اتسق.
1: لتركبن طبقا عن طبق.
0: لتركبن طبقا عن طبق.
1: فما لهم لا يؤمنون.
0: فما لهم لا يؤمنون.
1: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون.

0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: من أذكار الصباح.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.